0: محمد رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صوبكم فإن تسوية الصوم تمام الصلاة رحمكم الله. Mohon sahabnya diluruskan, dirafatkan, dan sahab yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allah Akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

فأخذناهم فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

Ouais, c'est bon. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صبر الله العظيم، صبر الله الذي لا إله إلا هو، إلى أحد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Koronesana telah etam ikuti khutbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya etam masih di program musik dan informasi ya, dengan sajian program dan informasi menarik. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته